0: وايت كنا بيجي جاو تدلو وبو كل وقت تيو تدلو تا زو شي تدلو تا ورغم نه تخت تدلو تا ما وقت تشي هم من انو متين ميلا تا تشتو تا تا لو لو تدلو تا ما تو لوغ ميكو هن تا نلا حب بقتر نو من انو اجو من ني ني اون واش نك شمو تا ما تا تو لو تا تا بيجي تي وات تو تا ما نلا هنو ايكا او تا اون لا تا ني هاو تا ماكسي تي تا جو لا نغو
1: تا نا وكو شري بيدلا قوي قوي غلو

0: تمكنين خنويل أغلق كان أبتا أمرو مكوان إلين يختكولوي مكت تكولوي تايم النالي ياو يغان أبتا تاو تخشوي نقلين نختم مغيالو ولا أخشوتي نقلين نختم مغيالو ولا أخشوتي أكشغو نختم مغيالو ولا أخشوتي ومتايم النا تمكنون ألوى مقوق تقتايم إلي من أخشوني إلي نياغين واغني أخشوني إلي غشغو يوين نختمني إلي نياغسيني طيب النتيم تكبشوف لا أقسم أبو تكبني إلي نياغ بيجي يبتني تركت أخامي وتختيقود بذلان تشكومي وتختيقود وقتم إتق طيب النتاو لا أختو تكبني أما إكلو لي أختو ميون إلي نياغتي وتاق طيب النتاو طيب النتاق تتاو لكوت اللويد أكثر أختو على أختفت اللويد إلي نياغنا الغامبتا طيب نياغ لا أقسم أبو أبنى ختي بلوغو تايم نايت لري اختو ميوتا وقتتي وكيو خختو تماني 15 16 وكيو خلفتو تايم ولا اقسم ايو تمكوا تقوى اجلو لري اختو ميو اقمي بخلاو من مين متى اجلو خدوا مني شو خايم ميني وغامي اجلو خدوا كلهم اللي تمكوا ايلان مكت تكلو بلوتيو ولا متى اجلو ولن من اجلو خدوا لي وغتاغا اجلو خدوا لي وغتاغا شكتاغين أمالو تمكوان سيخلوا بني قوي بلوتي إغلقتوان إغميك بخلصغتي ولا أخشمان متى تيبي خقبلا ومتى إغلو لغاقتك ميون إغميك بخلقين نميك شو خايمة وبرود لي أوباني إغلقتو أغالوك مي أتاو سيخلوتا سنة تايلي أغسي تمان إغميك تتاو بلا أغبتا إغميك بيالوكني تمكوناني باستاك موني غفتاويوني تايم نتاونا يجي لا أختار كشان يبلغو تايم أن أغنى خطي يبلغو إذا يبلغو سيكو أختار ذاك كم مغيالو لا أخشي مغمان إلين يأخذتي يبتين تابش مغمان أيو غانا تقوى أيو الغانا ناساوتي لغنق أبالونين قبل ناتو تتغتياغنا أيو الغانا إيمان مغيالو شكو اقتاو بلاغ متافشي مونا جوج تميغ مون اخاو دقتاو بلون قبلو ناتو ويتا you stinking bloody dodo إيمان نايلي اقتاو غالك شوني ممان اتم مغيالو بوتي ممان اتم مغيالو بوتي اغميقون نان اتوالو يكت إيمان نايلي اقتاو غالك شوني إلاني تمكنون تتغاوتي غلونو تشاك غلونو ملوغي اختاو غالك بكتوني اختاو فياو بلاغ متايمنا تمكنون تقوى اكشوغن اختم مغيالك اكشوغن اختم مغيالك وقتتاو بلاغ سيما يقول إلي نياغي اغني الغان ابتئيك دلوغي اختم تقوين سير جوزيف بيرني فيدرال دي سكول متقويني Federal Day School Tamako Ilin Yagwibli with Tamakunung and Nunalignum. Axoogna Doctor Morello of Telok Simang Mata. Time and Naturally take Vatok to Tawala of Tour. Christianic Time and Nakalo of Tilu Tauk Uberunang Min and Inukti would eat it to Sangai to Kulu after Kabluna Yarunaki Kauti Lutalo Lauk Simagata. Tamakuning and Lutitira Vioxanig Nasauti Lirinig Migdu. إلين يا كان لكتوالو لا أقسم غبتا أيوه نفسك نجمين هو ما تقبل يقدر يعطيك مي لا أقسم يوم 1958 من 1963 متقبل ما تكتشفه تقبل نفسك إيكونا يلونا يمون لكتوالو لا أقسم غما تاي ما تقبل يجوا غالو يقدر يعطيك مي إلين يا غبي بلا أقطع فيني تمكوان أتقبل أقبل
1: I didn't know.
0: تايم النيل شكوك تاوكتوا لو أغالك تلويل شكوك تاوكتوا لو أغالك تلويل نقلق نختم مغيالو بلا أخسمان متاب إلان أيوغ نخساو بلوتين إلان اللو أيوغ نتوالو بلوتين بلا أخطوط إلان ياغ نغمت إلان ياغ نغمت تقباني كسياني أنك توم السفلاء أغميه تايم النيل غالو حتى غالو أخطي اللو أبلو

الناس باللقاء من سلالة التغامة إلى تماني كيبالد من قدو الناس يوم غاتا وقدم على أولوغي إلى أغباني بيها قالوا ما أنك نوية ناقتو غوك ما قطو نغيالك نجيلو نغوك 40 ميت 60 موتكا غاتا لنم نوني مني أتماني 6 ميل لنم أقاقو نوية غماخ لنم ما قطو نغيالك كنان نغماخ تغوك 40 ميت 60 موتكا غاتا لنم Uni niat mani 8 minggu masuk ni. Karena mana matikah jam itu emang unuk nuiye nak tu gok. Nigeloti 30 minit 50 matikah kat talunim.